لنا الليل أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا. إذ ما استطعنا

اوضح لنا الليل، اوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا